0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. توج نادي أيك أثينا بلقبه 14 في تاريخه بعد فوزه على باناثينايكوس بنتيجة 2-1 وذلك قبل جولتين من نهاية مرحلة البلاي أوف. نقل الراكب اليوناني من السفينة السياحية إلى مستشفى أتيكون حيث وضع في الحجر الصحي لمدة 25 يوما كإجراء احترازي عقب تسجيل حالة إصابة بفيروس هانتا على متن السفينة. وفقا لوزير الصحة يورياليس فإن الراكب لا يعاني من حمى ولا تظهر عليه أي أعراض ولا توجد أي مؤشرات على إصابته بالمرض، كما أكد أنه لا يوجد أي خطر على الإطلاق لانتشار الفيروس في اليونان. طارق الأم تبلغ من العمر 27 عاما ولديها 4 أطفال في حالة حرجة بعد العثور عليها مصابة بجروح خطيرة على جانب الطريق في منطقة باندلاناسا بمدينة إيراكليون، وهي تعاني من إصابات خطيرة في الرأس والدماغ. وقد تم اعتقال زوجها البالغ من العمر 30 عاما بتهمة محاولة القتل، حيث طلب مهلا للإدلاء بأقواله. أعلنت نقابة أذذي أخبار اتحاد الموظفين القطاع العام في اليونان عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم 13 مايو أيار الجاري أي بعد غد، ودعا جميع موظفي القطاع العام إضافة إلى الشباب والطلاب للمشاركة الواسعة في التحرك الاحتجاجي. بعد سلسلة من الحوادث الخطرة التي وقعت الفترة الأخيرة، تحرك الحكومة اليونانية باتجاه فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة بشأن السكوتر الكهربائي، وتدرس وزارة النقل فرض حظر كامل على استخدام السكوتر من جانب أي شخص دون 18 عاما، وتأمين إلزامي للسائقين البالغين وغرامات أعلى للراكبين والشركات، خصوصا عقب حوادث مميتة راح ضحيتها قاصرون بما في ذلك فتى يبلغ 13 عاما في مقاطعة إليا. دافع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس عن سياسة حكومته المسماة بالمياه الهادئة تجاه تركيا، قائلا أنها حققت بالفعل نتائج ملموسة ساهمة في تخفيف حد التوتر مع الدولة المجاورة. وقال رئيس الوزراء: تهدف سياسات الخارجية قبل كل شيء لترسيخ السلام والعدالة في المنطقة، هدفنا وقد حققناه هو استعادة علاقة فعالة مع جيراننا ومع تركيا. وأضاف: لهذه السياسة نتائج ملموسة، انخفاض في انتهاكات مجالنا الجوي وتراجع في اتفاقات الهجرة، فضلا عن زيادة في عدد الزوار من تركيا الذين يعززون الأسواق المحلية في جزرنا. أعلنت السلطات اليونانية يوم الجمعة أن فتحت تحقيقا بشأن مركبة بحرية عسكرية مسيرة جرفتها الأمواج لأحدى الجزر الواقعة قبالة الساحل الغربي لليونان، وذكرت أنه جرى نقل المركبة المسيرة إلى قاعة بحرية على البر الرئيسي لإخضاع للفحص، لافتا أنه عثر عليها داخل كهف ساحلي على جزيرة الإفكاظة. ورغم عدم كشف السلطات حتى الآن عن مصدر المركبة، لأن خبراء بحريين يونانيين أشاروا أن خصائصها تشبه مسيرات ماجورا الأوكرانية، وهي مركبات انتحارية تم تفجيرها عن بعد. حصل سائح ألماني على تعويض يزيد عن 1,100 دولار بقرار من المحكمة، بعدما بقيت عائلتهم بدون كراسي الاستلقاء تحت الشمس خلال عطلتهم في اليونان بسبب استحواذ نزلاء آخرين عليها مبكرا. قالت السلطات اليونانية قاربا صغيرا يقل 40 مهاجرا انطلق من أفريقيا وصل جزيرة غافدوس بجنوب اليونان قبالة كريت يوم السبت أول من أمس. تشهد اليونان خلال الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة لتسود أجواء أشبه بفصل الصيف أكثر منها بالربيع. بالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل في العاصمة أثينا نحو 28 درجة مئوية، فيما تبلغ في مدينة سالونيك نحو 25 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
0: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.